تنتي شين بيت ليلتو المايال والحب كباب البيت شبيتني Jesucristo la luz del mundo عشا كوينكاب شبيتني شين بنتكوستيس وحب هن كوبيتلا هنوخشولانيل ايتوخ Mientras tanto, chije waletziblitej, paiko número 33897030. Baitalil tol chije ayantej, con mensaje e shab shalwom.